0: 인기 게임과 리즈코에
1: فواكه وهم مكرمون
0: 에이 메와타케 아디 에우렌니 마크르바 파와 바이케
1: في جنات النعيم
0: نعمتك سورغ توغي
1: على سرر متقابلين
0: دان تكغ متيغي إكاكو أنكاكا كورمت لاغنه

0: أدم فلاجن هدي جهك
1: ضلعها كأنه رؤوس الشياطين
0: إيجي ميوا شيطانن جي بوتك كي

0: ලකායිගෙන් එකලේගේ ෆානුගේ වෙරි රස්කලාන්ගේ හදරත තවජ්ජොහුවේ වඩාගෙන්න්න විහිඳුගේ.
1: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون
0: أي إكليغ فانوغي بابا شاي إكليغ فانوغي قومغي ميهن إكليغ فانو ودارو هندوغي تيا با ميهن تيا ألوكم كراني كون إچكم هيجي.

0: اتبع ميهم ادنيه يه
1: فما ظنكم برب العالمين
0: فه عالم تغير رسكلان گیا مدو تبا ميهم هي كرني كيكه يه
1: فنظر نظرة في النجوم
0: فه اورنگ عيدك نكم وداغتم دنمو اكليغ فانو فن نظركم ثارتك بلوالبي
1: فقال اني سقيم
0: دم بيدالوي هما كشورم اهرني بلمي حكيمه
1: فتولوا عنه مدبرين
0: دين اورين اكليغ

0: මේ හරු ගඩින් හැඳුණු අගඩි 30 මිනිට් මේ දිවි රාජ්‍යයේ ගැඩු මේ ගඩි ගලගෙන මම ගෙනස්තේනි මුස්තෆුන් ෆිලාවල මේ ප්‍රෝග්‍රෑම්
1: මුස්තෆුන් ෆිලාවල බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් අස්සලාමු අලයිකුම් ව රහ්මතුල්ලාහි ව බරකාතු මුස්තෆුන් ෆිලාවල මේ සිල්සලා ප්‍රෝග්‍රෑම් තඩෝ සමගෙන් දවයි මහ බේෆුන මර්හබා දන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බදල් කොල්ලි අල්ගොන් මේ මොහම්මද් රමීස් Mustafa Filawalage miyadage program gam ginastine suratul mumtahinaage hebwana ayatun feshigen suratuge therawana ayat geniyada program go bariwa darivarunaki Fatmat Shabina Fatmat Aldede Seema Adam ade Shazlina Ahmed Filawana go adebani alqari Ali Wahid Abdurrahman
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مصحف فلاولة جميادوغي مي پروغرامغا كيواني سورة الممتحناغي حيوانا آياتون فشايغين سورتوغي تير وانا آياتوغي نيالا ميادوغي مي فلاول مي واني فستيك فانساس وانا صفحاغا ادي فستيك فانساس ايوانا صفحاغا ويس ميادوغي مي فلاولوغي إبا إبا بي ميدوغي فيلاول اما فرات مدرس كيادين هوريها كودينس اڑو هانتي بيتي
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين

الله شيئا على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن

0: أَمْوَاجِيكُمْ مِهَارُ مِتَانْغَ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَا أَيَّا مَا بُرَنْكَيْ دُلُغِ مِدَا تَيَّا مَا بُرَكْ كَارِوَنِ كَارِ بِيمَا يَاكَ سِفَ وَرَبُرَبَا
1: وَأَخْرَجُوكُمْ

0: الله أعلم أعلم الله أعلم بإيمانهن
1: الله أعلم
0: الله أعلم هاجي أبو فيل دين أعلم

0: ذهبت فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاء
1: يا أيها النبي
0: يا أيها النبي
2: يا أيها النبي إذا جاء

0: ولا يعصينك في معروف
1: في معروف معروف النكية
0: ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.

0: قبور
1: من الآخرات أراج أبا فيري أدي لوجين آخرتي بجين قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوغي مي فيلاورن مالانا يراد كرويا افيلاورن كايكي بدل كل ميدوغا وكيولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

مسلم في الأول جميع البرام قامين استني سورة الممتحنة جهاب بناياتهم في شكل سورة كثير بنايات جنيلة دريورهم قط قبائلي فاطمة شابينا فاطمة علديدي سيما آدم أدي شطلين أحمد في الأول نانجو أدبي القاري علي بهيد عبد الرحمن برنامج مفضل من هوشيلي أرون محمد رميز مصطفى في الأول من سلسلة دينغونا برنامج كيف بدلهم قوميتكم هي حساب مباكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيابون أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.
2: وصح

0: 人間現場リズコへ
1: ファワーキワホンムクラモン
0: エイメワタケアディエウレニマクラバファワバイケ
1: フィジャンナティンナイム
0: ニアマトゲスワルゲタウゲ
1: على سرر متقابلين
0: دان تكجمتيجي إكاكو أنكاكا كريمت لاغنّي

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قروان كيبو منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكو دي امي تبار كروي باوريا
2: ديهراج جيگي عدو
1: انها ساترستيك سالس نوه كيلو هرتز ميديوم ويف 89 megahertz FM band.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیار دوست بی میره که مکری بر نمادوگت که بانگی آبانگی دوا ماله ماله کاری کار رشم میره که مکری بر نمادوگت وی هاگری 30 منیت کا دمیگن استنی کیریت قرآن کیو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض

0: الله أعلم أعلم الله أعلم بإيمانهن.
1: الله أعلم
0: الله أعلم هاجي أبو فيل دين أعلم

0: بينكم
1: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم
0: امرغلو سيما اگار ونات فشان كياب فاطمه تالي نمي حساب فشاغي
1: وان فاتكم شيء من ازواجكم
0: من ازواجكم

0: ولا يعصينك في معروف
1: في معروف النكية
0: ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم

0: القبور
1: من الآخرات أراك أبا فيري أدي لوجين آخرتي بجين قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوغ مي فيلاور ني مالانا يراد كرويا افيلاور كايكي بدل كل ميدوغ وكيولا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: DSM mirege fatis namado gutu ge bangia bangi doa made amade kari garatta kam mirege fatis namado gutu i hatar gadi salis eminet ga demigenes deni kiret qur'an kiyu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دنگاني كاوز كوريا داني هدايت گمگو مي پروگرام اكو